وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

0: الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين
0: جلالة الملك كب وهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
1: In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. By the passage of time, surely humanity is in grave loss, except those who have faith, do good, and urge each other to the truth

0: يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

0: بلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك.

0: أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات.
1: آمين.
0: وبخفي لطفك المفرج عن

0: وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا.
1: آمين.
0: وأن تقرن حركاتنا بالتوفيق.
1: آمين.
0: وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق.
1: آمين.
0: وأن تتحفنا

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيان دي برتوان دقر

مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: I seek the protection of Allah from Satan, the cursed one.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the merciful, the mercy giving.
0: قل أعوذ برب الفلق.
1: Say, I seek refuge in the Lord of Daybreak.
0: من شر ما خلق.
1: From the evil of that which he created.
0: ومن شر غاسق إذا وقب.
1: From the evil of the darkness when it is intense.
0: ومن شر النفاثات في العقد.
1: And from the evil of malignant witchcraft.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: And from the evil of the envier when he envieth.
0: صدق الله العظيم.
1: Allah the Great is true.

0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد لي مهام اليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي.